معاشر المسلمين زمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا.

0: اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghamman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa sabira ibadallah ittaqullah ta'ala min sima'il lail wa fudul khabar wa antahu amma lahu wa yajar wa alamu anna Allah amarkum bi amrin bada fi binasih wa zanna bi malaikatin yusabbi kadusih wa thallatha bikum ayyal mu'minun wa tinsi wa insih faqala ta'ala muhbira wa amira inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad imamil haramain wa sahibil idrin wa ala sayyidina Muhammad fa ya ayyuhal ramju minhu syafa'ah sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad nur qalbi wa dil ain wa ala sayyidina Muhammad fa ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammad Nabi rahmah wa safil ummah adada ma'akhzu biku adada ma'akhzu biku dhimuka wa'adu ma'akhzu biku dhamma wa ala alihi wa ashabi fi kul muhimmah khususan manhum dil arsil arik amiril mu'minin sayyidina Abu Bakr Siddiq wa ala zaidil awwab anna dikusab amiril mu'minin sayyidina Abu Hafs ibn al-Khattab wa ala jamil Quran amiril mu'minin sayyidina Ali ibn Abi Talib usam bi Affan wa ala aslul gharib amirul muslimin Ali ibn Abi Talib wa ala ashabi rasul ajmain wa ala tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin warda anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ansur Allahumma ansur Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat muslim muslimat al ahya'i minhum al amwat Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhil man khadha al muslimin Allahumma adfa' عن الغلاء والبلاء والوباء والخشع والمنكر والبغ والسبائد المخن ما ظهر من أبدا من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لمن آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله Inna Allah ya'mur bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru wa la'atim yadhkurukum waskuruhu 'ala ma'atim wa tikfar aqimus shalah
1: Allahu akbar Allahu akbar wa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha
0: Salihin Sof rapat lurus Bismillahirrahmanirrahim Kula audhu bi rabbin nas Alladhi wasmi fi sudurin nas Minal jinnat Allahu Akbar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أخوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.